لقرت عيوننا لنا سلسبيل إننا نرتوي بها ظلال لنا والعين فيها رجاؤنا.